وسابه والترني ما شئت في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسابه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح

ذوي العمل واجعل بيد النخم أفضل عمل. صل على مصحح للحسنات مع سلام جانب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم. ولا توجه لجياتي الهمم. صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحسرات وسلما عليه.

وجود لم يفارق القدم، صل على المرسل ساهب القدم، وسلما عليه بالآل الكرام، والسهب واكفني جوانب الحرام. يا ربنا صل على مقصوصي، بالعز والمجد على مخصوصي، بالشرف العالي وسلم سرمدا، بالآل والسهب وكل يحمدا، أزكى سلاما واهب الجسيلا، على النبي صاحب الوسيلة والآل والسهب.

كما أتى منه بأفضل الكلام. هل النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامه شقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا صاحب الإزار مع سلام في جميل آلي وسابي في الحال والمآلي صل وسلما على المسمى بصاحب

أي صاحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج. يا من على عرشك ذو استواء هل الرسول صاحب اللواء. صل وسلم في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل. يا واهب الأمان والإشراق هل الرسول صاحب البراق. صل وسلم في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل. وليكن بأفضل الحتايا يا من

وسهبه ولستجب سؤالي. على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله.

صلي وسلمن يا إلهي على النبي الله سعد الله. صلي وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي. يا من حماني عن المناهي. يا من له الأمر كمثل الخلق. صل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي. يا باخيا لكان دون أهمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سحابه يا من دعائي سمعا. سل بتسليم على عز الحراب ورافع الرتب كاشف القراب وآله وصحبه والكحمدي هذا النظام حمدا مهن سمدي. سل بتسليم على ذي الفرد

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا أمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل

يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تهتار له لديك إنك

وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصلا بأي وجه

بخدمته وكل صالح لبيه آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبوكا يا من لوجهك الكريم دنوا كتبت خد لي الأيادي العذاب بلا أذن ولا جوان ولا خرر ولا عدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبته لي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لذوي الأمسار وخيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء سل بلا عد على من قدمتي قد خبلا سيدنا محمد والآل وصحبه.

فَذَا النِّسَاءُ مِسْرٌ مَنَامٌ بُشَارَةً عَظِيمَةً لِأَحْمَدَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمًا.

محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن وآله وصحبه ولتجعلين

حقق لي الرجاء أنا لي يا رب كن لي وخور لي بالرداء خردي وما التمست

المختار في الكرماء، وبشرن بنسمي أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فس بصرف الحسنات.

لكِ. وقري عينا وتلي يا رب هذه القصيدة من أحسن ما تتخنى به الحور العين، يا خير من تقرب إليه المتقرب المستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدتنا مريم جارة الله أم خديم رسول الله، فتقبلها مني واجعل ثوابها في صحيفتها. آمين. بحرمة شيخنا أحمد الخديم سرين بي سوني غا ياغي نوغي ني سرخنو تي جام ترانغا كيو سوني غا ياغي نوغي ني ياغي ني تاول تاو بودال خلب تو يالو دا ملني ام تي بو غا ييب يو لا ني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبي ني لاي وو في سبي بولت ني غي ووتي فو دم ني غي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ ندول لين تي يو ني نياك دانيو بغ ام لف سي يو فلال نيب فول نيب ماي نيب يو تا ليرال سي دي گن نونيت فاو يو serigne bi saraxnu ndole ndax mu jeufal leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess ta yalla yalna defar gep defar sunu mbir ba dootu yaqku tamaynu daylu fawku yu ku yalla walu nga fatte ciona yalna nu may nit ñepp walu gëreey guy tax ñu jor ñu raw serigne bi musal nu ci guut len ludul yaw ta sax ludul yaw bun xam te bun am kuy wul ludul yaw dala xamul yaw ne kula xam yaw du faali fi serigne bi ndab lañ telu telim lañ ta kat sa ndab lañ raxas nu duynu raxas nu ñu mbek di yenu ay mbek fessale nu ñu mbek man nga defal nu nun ku nu yalwaan nu dile yalwaan faw akay xaar ya ngogu nongi nun ku nu yaakar nu dile yaakar faw akay xaar ya ngogu nongi yalla nu yalla musal ci loolu seigne touba loolu seigne touba yalla buñ ko xam yalla buñ ko bëgg yalla buñ ko wut yalla buñ ko am sunu diiru dundu sunu de sunu dekk ba faw li seigne touba beug te geureum ko yalla nañ ci saxal nar gan ñu ci ba dootun mëna xam len luddul mom dootun mëna def len luddul loola yalla ñu far wan ñu res biiram.

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون

قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. صلى وسلم عليه الله في الفالح والسهل ومن والله وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى. ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا. فقمت خائلا مهم تشالي أمر جميل الجل أن مشالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى. إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة. يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبتني خير علوم. وصل يا رحمن وانتسلم على لسي تقديمه خط علماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وهو آيات الإله الكبرى وهو لسي ساخ لخير جبرى. وصل يا رحيم وانتسلم على نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يقول لي مشل مرة علي أسرا قد تنر البر ولي توشله بشارات الخرر مساسها لخير نهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. سل بتسليمه بلا انتهاء أني على نبيس البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنسيه على نبيه كان يمه بأسن سهن ويخس سائد من وسن. نهم سفيه من عليه مهتا سلهت والأفن تفوق في هتا. وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وشفقة. وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله سل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على. يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا. وفي تلاوتي توليت وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عندما مري والديور. وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل. وصل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال. يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية. ولي أمداه جهلت كجهر كل مجاهد أضيت زجتهر. ولي جهلت جملة الصهور ليا سواهد محتهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه قد سمي. سل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سوايا سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهابي يا من أمدا. والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قل لي المرامة. والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا. والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيه سلما. وجل كتابك من حيث أكون يا واحد وحدت لي كن فيكون. يا الله سل وتسلم كلهم على حبيبك الرحيس سالهم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وجل كتابك من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم. واكسف بختي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم. ولتهنني بك بمشفه
1: an kulli salimin wa kulli mitfahi wajal tawalifiyya mishla murshidi wa badani sahih wa qalbi arshidi akhastama anni ya'lihtu bis saman bila iqalati atabtali saman lak bila shikayatin minni shukur ya man wahabtali muradi ya shukur wa salli ya rahman wa tusallimi ala lati bihi faqadta wa lami sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal mahali wa safili yaqasati wa nawmi وسول خير جالبات اللوم وحركات يتحلم وسكنات لك أحب من جميع الأسنات بخير آفة وخير قدري يا سالبرايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لتي بعث تهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل يا اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسي آله وسببه خيرا كثيرا والتنر بي لهبه وأني يكسي جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وأني يكسي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسيد بي أجملين وأني يكسي والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي أختار منكم وصل جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم أن درسي تهرف وطب قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهم سواء وصل عبادك بفهم الأمر لا باهتمام نهياز الأمر وصلي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من لي أخذ منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وجل بجائه أسيم عندك خط سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسي له سرط الخديم وجل به خط سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع الذين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصلي يا رحمن صرمدا على من الهلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خد جهلا سرفي كتابك به فنجحلا يا من فوادي ويدي خد جهلا سرفي كتابك به فنجحلا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصر بشر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات البركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قدت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت خلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سلي صلاة سلام ننتهى له ألا من كنت لي ما يشتهى بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال والتزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلفسكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخف وخدت لي جودك من يوم أحب سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل لي يا دهر بعمد وشكور وبير دابيك وأنك يا شكو قبلت لي من أشش لبلشش منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أخنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حدبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محم يا من ألا سل صلاة بسلام تحفص بشارة مثالها لا تنفس على نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدتني لك مهل إيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على لسي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسي به أن يا والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكت لي المرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وهاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكرا واجبر له خاطر وسر صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موه قد سئد من قدما السنوات جهلت تاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا رسما إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرهماني قد جلبتا وليا برهماني قد جلبتا نفح بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنتني بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سلي وارتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلاما لك خادما هبط يا الله سلي وارتسلم في هبط أني ألا من لك خادما هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسل يا رحمن ولتسلمي على نبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت مصد ولا توجه للإدعى والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي ليات به أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من محا تواجح الإساب لي أبدا وصرت تهتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئلت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي ليس سناهك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

من من المفضلين إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفقر بركة الكتاب أبدى الكون قديما من جعل نور الكون.

ولرسوله لخدمي يكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسة إلى دخول الجنة قتي بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع رابح ينوو إلي فائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى والنور.

أسمعنا من مجيل ما أهل الكتاب تزيل ما سبد للمشفعين أنا يميني أن أذنب بفعي هداني الله وزحزحه إلى سواه ليحب زمعين هداني الله وزحزحه إلى سواه

وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته. صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي، يا رحمن يا جواد يا بديع، يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. ووفقني وكلي، آمين. أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين، أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء، لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام، اكتب له في آله والصحب خير سلام.

وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة

رسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهبي، صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام، لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه. وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر، نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي، له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم

نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك

صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قد لي الفضائلا، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاهه

الرجال والصحب في الحال وفي المآل. ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد. واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب، يا من جعلت المنتقى لك أحب، صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا، من صحبه والصالحين طرا، واجعل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع، صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعندك

وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم.

على الذي عصمتني من الملام، بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد، وهب لي الكتاب واكفني العيوب، وعلمني به خير الغيوب، وثبت الإيمان والإقامة، والخلق الحسن باستقامة، وهب لي الهدى وخلد للفلاح، والتقني الريب واجذب للصلاح، يا الله يا كريم صل أبدا، وسلما على نبي عبدا، وقاد غيره إلى العبادة، وليهب بجاهه إفاده،

وآله وصحبه وسلم، وقد له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا، مع سلامك على من حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليكن

الآيات. يا فاضلا فضله الخلاق، يا من به فارقني الإملاق، واجهتك اليوم ولض الزاق، كان بما تنمو به الأرزاق، محوت عني ما به النفاق، عني محا وجاءني النفاق، رددت لي ما زانه الوفاق، بمن به استنارت الآفاق، جاء الرضا والفوز والإعتاق، بك كما بك اعتلت عتاق، بك احتوينا ما له نشتاق، صلى عليك الأكرم الخلاق. يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب. يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه.

سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا، وسلما على النبي أحمدا، سيد كل عجم وعربي، والآل والأصحاب أهل القربي،

والآل والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد صل عني.

بك وصمت عن أذى جهاتي. صل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل.

وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا. وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصلي يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة.

صل على ماح محل عتابا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصده وطهر

بكن كما قبل فككت عفسي ولتغن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم.

محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك

صل وسلم ربي عني أبدا، عليه في الآل ومن تعبدا، من صحبه وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني. اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم.

لما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل، آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك.

يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصلي.

وصحبه في الحال والمآل، وامح به جملة ما مني صدر غير رضا، وليقد بشر القدر، وصل يا لطيف.

وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وامح توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحو، ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفعي، ولا تزل عني

واكتب لي اليوم بغير سلبي، أبقى بقاء مغنيا عن طلبي، واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى، واجعل به عمري رضا، وصل يا أكرم.

وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم، ولتكفني طلب ما لم ترضلي طلبه بحرمة المفضل، وجعلته الحرم.

الحال وصحبه في الحال والمال، والتقن الشرك مع النفاق، وهب لي الصدق مع الوفاق، وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن.

محمد وآله وصحبه والحمد، واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه، اشكر به أغراضي، قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض، واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا، وهب لي القرآن

وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر ولي وجه

بابه واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي

الليالي واشكر وعلم أبق أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا

وصل يا صمد عني سرمدا، وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي. وصل يا لطيف عني أبدا على النبي.

وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين، وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وليقد

الحالي واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلم

أو تخلق، يا خير من يعصمني ويطلق. وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في

واجعل كتابتي به معسلة، وامحو مكارهي به منغسلة، ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا. وصل يا تواب أكمل صلاة، وسلما على الذي أبدي علاه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتعطني. وصل يا سلام بالتسليم على النبي.

الجبالِ، واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب، ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها، وليهب ما اخترت.

على النبي حبيب كل مسلمين، وهو الذي سماته مديء والآل واصحاب ومن يديه. وانصر علي بركات الفاتحة.

تصل يا ملك ولتسلميم على الذي بشرت بقلميم وهو الذي سميته بالملجئين والآل والأساب واذكر لجئين وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بخير آفة وخير كدري.

كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا كفر ولا انتهاء وعصمة من الأسى والتذكرين هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلمين.

كونك لي بالجود والإلهام وسلمي تسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو سعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معنا حر الرؤوس وآله وسعده والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المسلمين وليخلد من لنا الأفراد وغيرهم بصورة الأعراف واكتب لأفضل الورى مختار منهم لن تدوم في استتاره

وصعب في الحال وفي المآل وليعت بسورة الأنفال فتهم مباشرا بلا إقفال وسل يا جبار بي سلام على الذي فره أقلام وهو خير الأنبياء أجمعين.

يصلي مسلما على محب الخير خاتم كل الانبياء الطراف والآل واسع بقدر البر.

وهو المبرأ من الغيوب وهو المجرأ وآله وسبه وليه بحق يوسف المنى بداره صل وسلم يا مصور على الذي

يعاقب وليهب بصورة الرحل الأمان من الأهالي ومساقات السمان وذل يا قبال.

مهلب والآل والأكاد يا من حضر يا تالف وتفيما واليمنى في كل بإبراهيم وسل يا قار ولتسلم على الذي يجد جا بقلمي المرتدى الأزكى المزكى الأبقار يا من بجاهي فقد حرت قار وافض بي الذكر وكفر أجري في الحال والآتي بحق الإجري وسل يا وهاب ولتسلمات

حبل بجاهي وقدس للأمان، ولسواي ينتهي ليق الزمان، وهو المنيب والخريب والرقيب، وهو المجيب والمجاب والنقيب، وآله وصحبه وكله.

دائمة يا ربي يا رب، وليها مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بالغي. واغفر لوالدي واغفر لجميع

أهل رب حيث أن غفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم من السفر مدمنا وغفر لكل مسلم ومسلمة وغفر لهم من كردا ومرحما وغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوس المزيد حسنا وسل يا ثابت ولتسلم على النبي والرسول السلمين أي صاحب القدير راكب النجيب.

والتسلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن هاتي لبشر النجوم هو المناسب هو المنتخب ولا لباء صعب ومن يرتقب وليا بالهجدون كالتا

يا من به كوني خديمه كتب وآله وسابه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وسل يا رافع والتسلمين على النسيب محوت ألمي بخير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب

مرافق منك بسياب وليعبس ورائي ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد واجعله روحي فوق كل عمل صنوها يا من يكون أملي وصل يا سمير يا بشير على الذي جاء له النصور سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وتحت علمي بخير توجيه.

الحكم والمسلم على النبي المنتهى المسلم وآله وسعبه وليهب بسورة القصص تارف الرهب إلى سواي وتلاسم المسر إلى جنان القلب يا رب البشر ولتغنني بسكرا تذكري ما قد مدى ولينور فكري وسن يا هن صلاة بالسلام على الذي حنما كل منام سيدنا محمد والآله وصحبه.

وما تنولي يد بطاحر وصل يا لطيف يا خبير على الذي جفاؤه كبير سيدنا محمد وسلم.

على الذين خالوا تحسين سيدنا محمد وسلم والآل والأساد وصف السلماء إلى سواه والتنور كلي وبالأمان والسفاء كلي وانصر علي بركات السجدة يا سائلا إلى المجيد مجدا وليعافيا وبالأعساب عباد

الإسلام قيت على الذي تهيا به الوقود سيدنا محمد وسلم والآل وأصحاب وعاصم قلمي باقي داود واقي الزمري صفي وكرم.

منك بتسوي مكوى والمنتخب ولا الأسى بأهل الاستخاب بغادري الظن واقف وصلك وحرمتي الصور.

وآله وسفي والحلماء بسورتي صغرف واجعل للنسام يا من لديه ما أحب من عزام وبسورة الدخان بالرسول بسارة له تجر خير سول وسل يا مجيب ولتسلمي على سفي

الخلل التنبيل سيدنا محمد وسلمين والآل وآساب وقلب يعلمين جرمة الفتوى في الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وسل يا باحث بتسليم على البشير الصافع المحلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل في حرمة المجيد.

الذي قد جاء بالمستور. سيدنا محمد وسلم والآل والأسد واعصم قدمي.

الحسن وكونه فاق جميل خلق المصور التي له جموع رسالة وكونه فاق جميل خلق المصور التي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه.

النبي قد جاء بالمسرور سيدنا محمد والسلمين والآل والأساب وعصم قلمي وجسدي.

رسالة وكونه فق جميل خلق المصور نسيله جموع رسالة وكونه فق جميل خلق المصور نسيله الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل بحرمة النجم واخي القمر يا قائدا إليه خير السمر وليا باق وجهك الكريم في لديك بترا ليس التريم وليا باق وجهك الكريم في لديك

ذكر حكيم كتب إلينا وإنه مكرم لدينا سفينا محمد وسليم بالآل وصحبه وأكرم قلمي وللنبي بسوء

بطاعة حاد له تهميد. وزاد أفضل الورى محمد، وخذ له من خدمتي ما يحمد. في آله وسعده وسلمي، وزده ما يسره من قلمي. حرمة الواقعة المعتمة وحرمة الحديث.

منتخى المصطفين والآل وصحب وخدمة الطيب رفع قبول ومعن الصدر من خير الرضوان الذي له القدر رفع قبول ومعن الصدر من خير الرضوان.

عبادتي توجهت وختمتي لديك قبل نويهت صل وسلم سرمدنا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه ودين بصراحة الطارين قبلي وشلت وأبيتي إلى الله أهب من خيرها يا خير مالك الحق واشرحت صدور من تعلم سرابيهم لا تقريهم سلم واشرحت صدور من تعلم

والصعب في الحال وفي المآل نور مد العصر وعاقل امتحان والصف والجمعة دأبا حيطان وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به المنير سيدنا محمد وسلم إلى لباس وكل مسلمين وبالمنافقين واتقابني وجه أصل لخير

يا حي يا قيوم صل أبدا وسلما على النبي فضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في النار والمآل بسورة تلاقوا تهريني زد النبي أرفع تكريني بسورة الملك وسورة القلم سل بتاسم على الهاد العلم سيدنا محمد والآل وصحبه

باقي الروح وباقي الجن. صل بذاتي من على المنيم سيدنا محمد والآل وساده تلال والمآل. واحد يا سمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد. صل على المزمل المبصرين بحرمة المزمل.

المقدمين مع سلامي على المقدمين سيدنا محمد والآل وثابت الحال وفي المآلك أول يا آخر يا موقر كونك لي بلا أثن أدخر سل بتسليم على سيدنا محمد.

أبدا وسلما على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآرب بسورة القيامة المعتمة وسورة الإنسان ذات العتمة والمرسلات وباقي النبئ والناشعات وفؤاد النبي يا من لخير ضر كف وعباس صل بتسليم بحرمة عباس على النبي المنتقى مطهري محمد خير الورى مطهري وخذ له بسورة التكبير والانفتار زائد التنوير لآله وصحبه والتغنمين أنبتهم بك وهم يسمى.

من قلب سواه النورا وآله وسهله وكله بسورة المتففين سبله وابله بالانسحاق والبروج وسورة طارق ما فاق المروج قبل القيامة وسن الكتاب يا واهبا

النعيم المبشرين على النبي المنتقى مبشرين ما فلا من دائم المبشرين على النبي المنتقى مبشرين سيدنا محمد والآل وسابه في الدار والمآل ولتكفني يا رب ما لم ترتلي قبل انتهاء بالنبي مفضلي بسورة الفجر وسورة البلد وشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا قمد يا من بإمداد خير نقم إلى جنان كل يا منتقم صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالدهاء في جديد مناجم متبعا بشر والدين وسورة العلاق صلح على فاتما قبل الخلق سيدنا محمد وسلم والآل والأساد وحسن قلمي حبو يا رؤوف سل أملا وسلم على الذي تقبلا عفو يا رؤوف صل أبدا

سعد الذين أقسطوا جامعه يا قني وأنت المغنين صل بتعافيهم على المستغنين بك بآله وتافي الكرام وخذ له بالنسم ذا خير مرام وبتكاسل واخر اسرين صل على من في السبيل نصرين في بخير آفة ولا قدر وسلم عليه مجري القدر.

وقد كفيتني أتاه والمرر. صل بقاسم باقي الغمة يا من كفانيها ولم تلم على النبي محمد والآل وسابه.

أحمد والآل وآسد وعمري أحمد داقي ما أمسلت في قريتي من سورة سل على القريتي.

خمس الهاديين يا منهي من خمس الجهاديين صل بتعافي من على خير الورى ولا لواسع وكل منورة.

محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وشروف ظنت من الخيرات من خير الظروف وكلبه ظنت منك الخيرات جميعها يا مقي الغيرات بسورة النصر وتقبل الكفار أفئدة الفساد والأكفار.

على اللطيفه باحسن كلام سيدنا محمد والال وتابه فلان والمال. ولتكفنا ناقص سورة الفلق وسورة الناس أتى يا من قلق واكتب له

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات ونية التبرك بالسادات وقلبك وعلى سادات أمواتي. تبقى الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك وعلى سادات نواتي.

وقلبك وعلى السادات نواتي. تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. أبكي عليهم وأرجو في البكاء خدا عدوان من في خابوا بالعلوات. يا لعب نفسي على فقد الأكابر من حبوا لراب دحاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم والدور محن إجل العجيب وجد والخدوات.

كانوا يعودون ترك الورد مع صباح من العلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا ليل أرخى تدرس عليكم

من العكاس بعز والنسى ملدى أهل الطريقة حسم بالحقيقات ومن لواسم عارها جابدا وهي الشريعة في بد وخيات ورفة وهي إخوان له همم مع الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة السادات سورة يكفي المريد.

من حمرة معرق بالسراج. كل خبير بأدواء الخلود معا يفي المريدين أنواع تقواجي. كل كريم تقي

يرى الخفايا بعين الخلف ساهرة كما يساهر ما تعطى لكن ناجي يحيي الضياء أنت ذوي الشمس عيش نهار.

شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاجة خسائدي قلوب الحملة للعرش ويبشر للكمالات.

رد السمعان لم تنهني ووسوة أو لهو أو كدر أو آفة أو سهو لا ينتهي لمجلسي سيطان وتاب

والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ مصطفى سلسلت كنت يا فجن شيخ مصطفى سلسلت كنت يا فجن عمول كلي ورن تي كنغايو شي مصطفى تدلنك نلو يا مصطفى نيب موكو نانيو

كفينزككم ورنا لك يلشي مستوى شيخ مصطفى جيجو جنيل واجو أكسدوي عمر بيقندور يا تي مانغاي والف مستوى نخون مانغي وربوبا بتوب عين رحمة.

قبل الولاية مستوى كلين باكي وكو كدل غندام تكلم ندن كاني كانكاك با قليرام فمستوى كلو وسربو جخ جاني

حسبن شرابه وملهم حجاج بلقياس نفس مستوى ولا يسوي لحما كلام إلهنا فأنت بشير يوم سريع.

تاجر بالخياسر مصطفى ولا تلماراني حسب سراب ومنه اجاج بالخياسر مصطفى ولا تلماراني حسب سراب ومنه اجاج بالخياسر مصطفى ولا سوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا سرنا من المستوى الحمد لله نوي سنسي اللبوير كي سنسي شيخ الخديم ميدي معنى برم جاي كي سنسي شيخ مصطفى شيخ مصطفى المبكي سنسي قوير كي سنسي شيخ فاطمة ميدي دوني برام تاي نيغن ما ديغلو تا اندك دال ما نيت لي لين توتي تاي ملوكان في جي بير تاي موي دومي شيخ فاطمة موري جفت موري لم كي مو سي جيل دين شيخ اصل فتاي برام تاي مو يارو موتي تمو گم يالا گم گو رافت kenal ko doylo ko bole ko wolu tok tay silwi se am faida bole ko la jaji fe yow dal lol se tey lol serigne abdou borom tay rejeuf ci ni wi kat lu wax def ko sammi waxam am fula am faida am ngor lol somom tay ab tabla asgor lay lol man mo bari jom gem yalla doylo ko gantu tank to tok tay xam xam la bolé fula tar bu mat hajaban cheikh mbacke wolu ko lol xey den ko tay ala al khilafati.

do ma di ba yi ki du kene man na defar akhir mudi alhamdulillah inna ngeen li sant rabbal alamin do ma di ba yi ki du kene man na defar akhir mudi يوم لقي المستوى قل فقام للمستوى الدم باي مصطفى يوم بوك خرنبي مدنا خليفة الختيم يسنا بلاس مدنا دوم كأمنا خمخم أمي قوم منا مسلوى خرنبي

سيدك سرين توبا خيكم مثل من ينو نبا لا يرنم يب خيل الجرم الشيخ باكيمي لفل بوريال خيكو دغل جرباي يونواي تيالا نوايف يا أوتي جيكو يوون سيوخ ليالا تخل يا أوتي جيكو يوون سيوخ ليالا تخل يا أوتي جيكو يوون سيوخ ليالا تخل ويسكو وايدان يا وتجيب يا وان سيوخ ليالا سخل يا وتجيب يا وان سيوخ ليالا سخل ويسكو وايدان يا وتجيب يا وان سيوخ ليالا سخل ويبتكو وعايدا الكوي وخنا وخلا مخام بير بادي اللي قبل دولين تجيم الجبل جوخنا اللو سنروي اك سنو خولي اقلو نجيف سنو يين اقلو نوخ لو وخ ندفكو وخل بندي فيما سنو نبولو خامنا ياي كفيوان نوي سانت رب الورى تي نيان تي دغلو ديغل سونو خولي سيدنا سونو خيل دال تي اكو ورال يالا نا يالا موسل تي ندوك دا جيف با ماتال سيغل nga samak jabo tay dom top ci yow cheikh mbacke jite la ya tay rag nang nu dimbal alhamdulillah amdan sant warna man ndax sant binde fi ci yow cheikh abdouma koy jotal ya yor la bam la yoron sampan ni cherif won bolem serigne cheikh nalon lepp yalla nang ko matal yaay khutbu yaay khawsi yaay sibul khadim hasan tuwara bahrul anwar no ngi sakku nimbal bur yalla non nan ma nan tax bala ya jamat ku ñew tay ñew tay xamni jeggulo ni wer doxal yalla yalla saxal la tay ba doj ami xop lu sa rakib bo say dom tan jox ndigal cheikh mbakara.

0: Muhammadi Nima wasila jiri rabbi samadi Rabbi ya Ahmad ala Muhammadi Nima wasila jiri rabbi samadi
1: Sering Touba masna dajale ay kilifa nelen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu té ñetti fas yoyu amna yu taxaw tém ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tém ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss déssu la tuddu déssu la limalé ci dara wayé bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul té ma ngi leen di yégal né lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab kacior nga ci seen wet ëppalé leen ko fuf té ab kacior lu mu bari lé du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tém ci jëlé ko fi ihsan mi jigen taxaw na tém ci jëlé ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joggé doot leen gis ñett té li ma leen di bëgg wax juroom fukki at do nga tém yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nononte rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meuna jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol
2: wal amin
3: o dalla tlamon jëla ja bi nan na sa bok téwon o dalla tlamon
4: yaqulu habdalahi wa huwa ahmadu qadim man sa'atuhu muhammadu بسم الله الرحمن الرحيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد قيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام حلال سي من له اغلام ثم صلاه الله وسلام حلال سي من له اغلام سيدنا ذبينا مقدم حين الذي تسكن لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الاهادي واصحاب الجمطين وآلي وصبي أبرأني في الهير والمعالب تقراري هذا وقدي قدمة تقر حيث نبي بيا كما تبن نبت من الهام قمة تزر مشفا به كفيد ما أسر قرمت برب البراء قمة لمن بجاهه قواني ضبما أحمد ولا قراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شيدا بسر ولا يجرنه كيدا عمدًا وشرًا لا سما برورا رب ولا وسط قرولا تقود نائبا قس المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا افوز بالمقر اصنع ملتمسا من مالكي ان ينفع بها لصي يريد ان يمضى بها يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام يدفع نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك ابدا غابا ارجو ستم هابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميدا جالبة المراقب في اجل كاجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا ان بيتا او قائلا ان الله وملائكته يسلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهدك وخير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الاكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا امرنا بان نصلي على سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقنا بقيد سمد مولا فصمد انسلي وصلم يا كريم عني عليه وتقني ما أرم سد عليه بجميع الآل ما سلام وتجي سؤال سد عليه بجميع صحب ما سلام والطول لحب وفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمئنا وفن لكل مسلم ومسلم مغفرة تصمه من ظلما وفن لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا يلا وسلم أبدا وسلم هلا نبي لكم قرنما سيدنا محمد والآل وصديق بالآل وفي المال يا من بيتاز خير الانبياء من اللهين قبل الاغبياء سلم بدلي من الم النبي وضال غصب وسم مقيم يا من الناس ما اصمت خير الورى وسن وزمت سلم وسلم زمت عليه في علي ينتمي اليه وسل يا رحمن بتحنين على سيب جزا طحنين سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمعالين يا آمر القلب لا بهطبلا كما أدمته بها والغطبلا سل علي ولزلم قليل هي لوسل مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام الذي نسله اغلام سيدنا محمد والآل وصل يا من جاء رب المآل يا خير منذر وقاب اصبلا وخير منصر حباب بصملا سل بالظلم على من طفى على من فاها في خلقه وخلقه دفاها سل بدليم على من ضاها في خلقه وخلقه دفاها سيدنا محمد والغالين وسبي بلال والمالين كما بك تعس من سيدان ونظر القلوب كالأوطان وفي بال وفي شابا وأري ومطن الشابا وسقينا بركات البصلة وطنا عن قدوة بأضبلة وسهلنا بركات فاتها وهي الدلاء بحجاز بالمعدة وطلنا بك المغدار لنا بهمة النبي المغدار وسيد رمضان أليم بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين
5: وذاب لبني كل لحيم وكل ما لم تره لي يا مهيم ولدقنا ببابي كل عذن
4: ولدقنا الجالبات لقرن ودقنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهن ولدرنا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وبقية هروبه قبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كمرا وحبنا بداي في دارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سهادا في دارك والآله وقرقنا دارك وأبلنا

0: يسر يغننا عما عسر وهب لنا إلى ذنب ألفين بقين شيار ونبر مخلفين وعدنا بلا من لطف المعاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قرقتني بألف مقين نين المقامات ولا بطين فسيف المدر بدليل بلا نهاية على نبي مقبلا سيدنا محمد وآله وصبياني وتجم سالين بحرمة البلاط المنيع سلام جاء بزريع سلام محمد المسلم والآل والصب وكل مسلمين ولدني على داوسادي يا واحدا في وصفه والصاطمين وفي بالي وجدي اسماء لي من ودن وكل وصماء بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبلة مشاركة صل وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن علي وصبي من له معالي واللي فيك دوام البركة بقير مدرك وقير مشرك وطني بك سراتي وطبقي نبث جاتي وطني بك سهنجاتي وطبقي نبث جاتي وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهنها بركات يا من بيت عصم إبليش وكل شيء قرى فقليشا لك ذكوري بر أمن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين أسم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن أوتانا برمة الألف في التاوسين خليه اسم يا معوسين بحرمة لي تجاوز أبدا حبن يلوس بي عيش أبدا بحرمة الواب إلي وجاء ما رمت من كرما متجنا بحرمة الشارع أزيل كل من يسوى بر من أمنا عيشما بالباي ولا مين عبدي بركة وليلين باقيا بطريقات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرل لقد ما يدرني ميس ورد واسبنا كل سيطان مريد بأمر سيطان لا مهيرين ولي قيل الله نعشر ذرا ولا قل مني المرام وبسقى مدير سيتانا لقرما ملقه وغطانا وبسقى مدير سيتانا لقرما ملقه وغطانا يضاق عيسى من الابيس وليس ينهوني بك الاوراقين بكاي وجه طواف الى قين جادي يا ابي سمينا بيالي في سيدان اسم مراب لدي يا من قديم شقراب بنونه ابدا للنهر جميل ما هات من كن وكل يا زمين بيالي في رجيم اصم راب يا بلو وسط زراب بلا ميل ولا متصرفين وكفي وبوالي عرفين براي يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بيجي من إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا براي يزوق لقيرين الواحد القهار مغفر القيرين بنمي ما تأولي قائر وليه سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلما على النبي سيد كل اقرب العينين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجي سيطان والمكايدة لقرنه لا تصلي كايدة وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا أو مفسدا وليكن بأركاد سرمدا وسكنات وعيات أحمدا وعيش لهين من جلابين يا من له شر يشاء النابين وتقني مصاريب أقبلا وليكن بذنب البصملا وليعب البيت أصبقا هجوبة لكل نب طبقا وليابس نساء أصلا يا مخلن عيكن من ضعظنا وليعب من هو مصدرا مني من السيج ومن الكلرين وليعب يا رب إكراما هرا بألف الله كريم المطالين وليعب لا مين حبل الفين منك جميلين مع انطرفين وليا بهاي عبة جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابة حبيا بضيم جار بالمجابة وليا بلامه لسانا صدق وقل لي أبا الإنسان وليا برائر الباد يضم من قد يسقط من وحنان يا قديم ويا بلغتنا بارها يا من لبابي أطيت اللارها وليا بمي ملكا عاجلا بلا حساب اسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ مذوبا يا واهنا يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يطهى ومنك نقدر الله يقده وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسار سن وردا بالله والغاي وقل للقرد وليا بآيه هباء مهن يولي ما يصعد الباء وليا بآيه يسر البلاء وسلم وكل يذكر ما وقت بلا وليا بمهما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا احمد فالي وصبي والانبياء والمصلين والتكل لي ربيا ويا الانبياء وهيك الكريم يا وهيب عزمتك والتكريم خير بركات وسكنات اسكن مهن وبركات يا ربنا يا سأراني وسلام سني دوام ما تدي من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد ما سماء وآله وصحبه ووجهه يا من لا في ثمد توجهين كل عاد لشبع جنابين يا من لهم ليسعى النابين وزر عليه بركات دون الروم ولسوى يكب كل ما يطرون يا سالفا قل يقب نادما يا من قباني بنبي شادما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم الظليم بلنديا على نبي لا يسين رائين سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمالين ويا القيام ومداد الإله والرسول جنة من كل الله ويا الكتابة كالأحمالين وصلاة لي قرآمالين ويا الملك الكريم قطين بركة لليسر الشاف غطين وإن رجال مضافاه رافين من أصم البرور والمعروفين ويدي نسمي فوق صومي وقيري من مالها في اللومي وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا.
1: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
0: يا ربنا يا ربنا يا هبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسعي سندقا يا قافة وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بأمدا وعلي وصبي وكل متقين يا ربي هدى ثلاث المتقين وصل يا رب اللوم حامد هلا مؤسل شماء آمد وعلي وصبي أدوني يا كاب إدراك وطبدين وصل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم وسلم يا أميد على سي شماط محمود وآله وسبي أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سي شماط وحيد وآله ما ساب المهترين يا من بهن يا وهب تقيرضين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سلي وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولسي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا ملوي بدل هاداتي سلي وسلم وهيب سمائي على معصب سماه ماهي
1: وصبيلكم عادي أذرين كرم الحمادي وصليا وصليا يا قادر
0: يا من إلى إداي قبادر هذا معصم شماه آسر وغالي وصابي لسين باشر سلالا حاقب ووفا ما سلامك وصل وجاها
1: وعلي وصابي أجيلا يا من بأريدني عبد الله
0: سلالا قل ولا ياسينا ما سلامك وزر تعصينا والي وسبه أيما يا من ششع لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على مؤسم سماه تاهر
1: والي وسبه رجال
0: يا من هما كني عن الأرجال سلي وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر
1: حلبي سمعته متار
0: والله وصبي جسيا محر وسلم معزرع من طيب حلسي سميته بطيب والله وصبي سبي المن عقلي يا قرم المجيب تراقبين سلي وسلم يا مؤيدين على سي سميته بسيدين
1: ولا وصل النجوم خيرين يا من هداني للفحل خيرين سلي وسلم يا جميل
0: يا من يفي من كلي المامون على سي شماته رسول كما به منك أباني سول وآله وسبه والتجهلي سنة أكبر الدن ينجهني
1: سلم سلم من يا بلي
0: حل الذي سمعته النبي وآله وسب الأقياس يا من نور به قياس سلم وسلم من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وسبي أخيار يا من غداني بالأخيار سلي وسلم يا ذا الكرم حلب بالمضبى مهترمين وظال وأصابه أهل النورين يا من وملي عن تصنيرين
1: وسليم وسليم يا نبي
0: يا من تفي من كل المماتهم ألسي سمكو بقيمين ولا لأصحاب أهل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة ربي شما وجامهم ولا لأصحاب أهل المدين وسلما يا مخن بالودين
1: يا من مداور لا وقد فيه
0: سلالة شما مخضفين فآلي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلم عليك في جميعين يا قير فاد ناد سميهين سل وسلم يا مني سبين حلذي سماتهم مقفين
1: يا علي وسبي مكرمين
0: يا من لوي كريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهين على رسول منك بالملاهين وظالم صيابي احبابي يا محمد بأني اسبابي سل وسلم يا منير على نبيك رسول راها وعلي وزبي سيدا يا من ربى كني وقلبي عدا سل وسلم يا انيس امنين هل سمعته بكاملين
1: وعلي وزبي ولأمل
0: يسر ومني يتقبل همل سل وسلم هلا اجليني حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل الشهود يا مطر من دار العصور سل الآن تنبيه تكسر أجل باسم السالك المدسر يا من بيس الله طلي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وصل
1: وسلم علي في عهد كلام
0: وسبيا من يجود بالمرام سل وسلم يا مجمل أليس سمعتم شمل
1: تعال وسبي المعصمين وفجع من اسم المقربين سل وسلم يا إلهي
0: الذي سميته عبدالله فادي وسبي بكلهم وعندك العلي شرور الصالحين سل بتحنين الاله على المسمى بحبيب الله
1: وعلي وسبي مفضلين
0: وابي بزين مبجلين صل وسلم يا إلهي على المصمى بذبي الله والعلم والأصحاب يا سند الرين وعلى نذكر واذكر النصرين صل وسلم يا إلهي على المصمى بنجي الله
1: والعلم والأصحاب أرباب نغال
0: وبي البشر أنهم يا قيروان سلي وسلم يا إلهي على المصطفى بكرم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوجه لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا
1: وعلي وصبي وسلم
0: يا من يوجه لقيره اللهم صلي وسلم يا مقيده على سي سمعته بمهين والي واستصاب ال سقيم يا بني المنسك والطبقين صلي وسلم يا بيد المنجين على سي سمعته بمنجين والي وسبي الطالين يا ما هي الكسن والمطالين
1: سلالة ربي سمع وشاكرون
0: وسلم يا من لهم مشاكر وعلي وسبي سنبر يا من توقف علي في شرور سلي على من اسمه مسكر يا صاحب

عساك ملك عبدا يذكرون وسلم عليهم في الأرزام وسلم واذكر عليك الله نسام في الأرام بسماء ناصر يا من به ليه ناصر مسلم عليهم في الأرزام وسبي والترقب المشان شام سلم سلم يا نسير أليس شماته منصور واي وصبي أنصاري يا عبد البطن والأبشار سلم سلم يا عبد الرحام عما بن الدير والي وصبي المعجرين وليبكرني شر شاكرين سلالة نبي أمرت جيبا مسلما وهو نبي طوبا ولا أصحاب بتكرار يا غيبا فلا هئ ولا ضرار سلالة من أريس قبل عليكم حسوه أريس مسلما والي وصحبي وطل بي خلصاء الاخدين سلسلة ما هاتفين على سيشمات محلوم واري وسبي وبلقاء نسمي قارسا يملقاء يمنه ايام وسور سلالة من اسمه شهين وصل من علي في الاهل الكرام وصبي يا من قول قطرام يا باق الكون قليء شاهد سلالة بن سماء شاهد واري وصبي أحلامي بأبين إكرام وسلام يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وغالي وصبي سوي فاخيم وسلما وآبنا وفاخيم يا من ملائك رسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلم وطن بقدير لمن طعوما إلي جبت دعوة نسوها ويلشاني فريد عبضيا يا من له جمال وتفسير سلالة من المبشير ولي وصبي وسلم ويا بجاير ابداد قلمين يا من الله من كتابي بشر سلالة مجموه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلالة من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في شرور لما يا من هندي إذا كنسر سلالة ما يسمع منسر وعلي وصبي وسلم يا من حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي نور سلالة بدر اسمه نور وعلي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقائه كمدا يا حاسما من كل من تدراج سلم دخلني من على سراجين فالي وصبي وبسرين بسعين شامي قرى بصرين يا من أبي من قل يبسر لي رباهم سلالة منهم مصباهم والآن وصبي وسلم والتجن لي بكوني بذل كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلالة سمات مداب والآن وصبي وسلم أبدا وبشر بي من تعبدا سلب تلينك يا قرين هل سمعت محدين واني باسي أبي قيرا وبدل بي تطل مبشرا يا من بي كليتي تنور سلالة من اسمه منير فآلي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلماء سلم سليم يا مجيب داهي على لي سمتهم بداهي وارينا شعب الكملي واذكروا قائدي واذكروا عملي انبيل منهني أدعو سلالة من اسمه مدهوم
ولا لمن أصاب الاستبام ما طلب بأمان يطبعام يا من يجوني به عجيب سل على من جسمه مجيب قالي وسبي وسلم وسبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غرز أنجاب سل على من جسمه مجاب والي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه وفيهم وما لبس بشيء سقاهم ولقد قلت ما يقاهم يا من به لم يغني أدو سلي على من اسمه عفوهم ولا لبس بشيء نايا يا من به لم تغني جنايا وسلم علي وقبل سكريم وتمني أن جال بات المغرين يا من بهم قالوا لي مرليون سلي على من اسمه وليون مسلما علي بيا الكرام وصبي وصم بسر من سرام وسلي وسلما يا قبيل على ذي سمات وقم قيم وظال وصبي سيل قتالين يا عاصما كني من لقدارين يا نبي هني هتامين سلالا من المؤمنين يا نبي هني هتامين سلالا من المؤمنين وسلم بدي ويعلى قدي كفا يري قلوب دون الندين يا نبي فارقني تقمين سلالا من اسمه مامون والله والاصحاب والمسلم ويربي فضل القيوب قلمين سلم سلم يا عليم على ذي سمته كريم والله والاصحاب والسبيل يا مغنيا عن الم وشبرين يا نبي رجعت كرم سلالا من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم بالذاك ما جماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بين قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفين أصاب بلا لشم ما يفين يا نبي لم تنهني فتون سل على من اسمه متين ولا المسال بتسليم والبركات قل الى فهم يا اكرم الكون قل يدين سل على من اسمه مبين ولا لوصف سوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافع لديك يسكن حمل سل على من اسمه عمل والله وصبي سميت ورهين ما سلام وتقل الأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سلي على من اسمه وسول وآله وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وآله وصبي وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أبلنا وقوى سلي على من اسمه شوق وسلم في العلى وصب ما وبتوالي في مقامات ما يا باق يتقض رحمة سلي بتلي من على سيور ما ولا لوصب سليم الطائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايس كان سلي على المبل مكان ولا لوصاب والمسلم كما ببسيج رسول الله يا قيم رازق وقيل من يطاب ثلاثه صديقا لمطاب واله وسبي وسلما وبان القلب الذي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلم الرحم من هلع عاد المتيم واله وسبي اخواني فضل لقيرك كل ذي هدواني سل على قليل صديق رحمة بسرى وسل يا مدي منهما سل على
قدمي صديق الرحمن بصرى وسلم يا مديم النهمة والأهل والأصحاب وجه المسين أبل توفيق وخير حقسين سلع على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس والأهل والأصحاب سبيل منافه وليكن يا قرم قنافه سلع على أدية الإله فحمد القدر آدم باهيم واني ودلعي وسلم سرمدا والله لوسب وسهي المدا فقد جميع المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي ما لفين عوز سلاميك يا دك المقيم محمد ووزر آدم مستقيم والله لوسب وقل النزمة كليتي يا من قبالي شطماء سلم وسلم يا إلهي على سيد سيد الله ولا لباس بسمين مساكرين يا من قباني ملك الماكرين سلم وسلم يا إلهي على سيد سيد الله ولا لباس بكل سالمين يا من قباني بك كل مسالمين سلم وسلم يا إلهي على سيس ميت إسبراهيم ولا لوسب سبيل الواني يا مخلم أغنى أن ندواني يا قير من ناجى ومن يراقب سلع العالم من الشاخين والي وسبيه ما سراب والجنان من يحب غير الكلام لبيك الكريم أبيل الجنان سرق بالقرآن الطيب والجمال وسلم على سيدنا المطفى والممتقى والمتبى وسلم الوالي وشابا وبسقاء أرجل شابا ويبسي كلها من وسقنا من يريد من طار عن سنا وبكتابة رب ربي كل مطاري لوين ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلع رب الإسر المختار وسلم الباري وسبيل وقد يل من منير الرحب يا ربي يجوني سنين سلع نور هو الأمي وعلي وذهب سبيل هودي ما طلع من وتدم سهولي يا ميد القرني أجور سلع رب الإسم أجير ما سلامك بالأليم شابي يا من دعائي سمع يا من تطبي والكبار سلع رب الإسم الجبار ما سلام بجميع آلي وسب في الهالي وفي المآلي صلاة أسيمك أكرمي على نبي قاسم اشتكرني صلاة عزيم أكرمين على أبي قاسم سيتكرمين وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام صلاة محبة دبيمة على أبي سيد إبراهيم مع سلامي بألي جرام وسبيك مع الدين المرام مع سلامي بعدي الكلام وسبيك مع الدين المرام سات من يجول لي بالطيبين على ببال كلام طيبين مع سلامي بعدي الكلام وسبيك مع طلاب الانسلام سات باخ كان لي بالطاهرين على أبي نورك برايا طائرين ما لا من جالب ما يستعام أذكى سلام يسد بلايا أنفهيم هذا من جولة مشفهيم ولي وصبيك ممها بيأسى يسو جمالي فمها سلي وصلي من عيار فيهم على سيس ما توسى فيهم والله لأسد وهم كلهم
حبرا لك بخير كلي وصليا وسلما يا مؤمن على ذي سمات ومعين واري وذبي اخياري يا علي هنا زهياني سلالة سالق والمسلم الصادق صدق صلاة تسله لا صلاة من وجهه الآن وسبي في الآل والمآل يا قرن لي مهجر تصدقين سلي وسلي من حلال المصدقين يا طبيعي يا من يكون كما فعصنا هي الدعوة الأكوم علي وطبيعي يا من يكون كفوت أصل الهدايا والأكون سل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين وآل وسلم وهل شورا يا من قواني هدى والمقراب يا من يبايع بكرام المتقين سلالة ما هي إيمان المتقين وآل وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم ظلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سلالا من قدر لألينا القيل القري محجلينا وسلم علي فعلي وفيم أصابي يا من يسونه يفيم سل وسلم يا رحمن قليل قوما ما مالوا مداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلات ناس اسيم برني حلاصتي في البرايا برني ما ظلامي والي ما سيابي كما مسايا جمع اذكى سلامي مره بالبر هذا من غنى ورا مبرني وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلال وجهه ونسيه وسلم المسل الفسيح قال وسبي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلال ماضي والوكيل وسلم يا واهب توكيل وعلي وسبي وبسبي شكرا أكيما منك سارع بيا سلالة من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل والي وصب مع سلامي وليكن بدينك الإسلامي سل وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق والله الأساب الأدبين يا باقي قصدني من وردبين يا واهبا حلما جلاد جنة سلالة ندب المقيم سنة وعلي وسبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسين عن متفي كافي روح قدسين سلم الدليل على مقدسين عن متفي كافي روح قدسين ولا لباس بسيء تعبدين يا عاصفا كل جبل وكبرين سل وسلم قائما بالقسيم على امام الرؤين القسيم وعلي ما جميع سابين يا واتم وصالي برهبين سلالة بارق روح نقيم ما سلام قيد للعقيم قال وصفهم وجميل مصاني بقلقل عن بصمين الارام بلغ الموصول الواتر سافي وزير تقصين وسلم علي فلان شاب وسلم واسكن به اسان شاب ويلي ذات وانكرامه بولي الناس يقن مرامه يا من وجود بضاء والقدم سلالة من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالة من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جالبات مهبين
يا من قبان كل جان يهتدي سي على قبل الهادي المتنين وفلن وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم سلم يا بطاهم على سي سمات مفتاهم وعالي وسبي بطوي ما دوي دار دون درني سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضل والي وسبي وفضلي كليتي بالمنطقة المفدني.

وسمي من بأي بشراب سل بصلي قال قرصماني حيا نبي يدمني مالي وآلي وسبي واسقلني إماقي وسيدا يغلني يمن أرض سايقيني على بالعلم اليقيني صل وسلم بجميع آلي وسلم في الآل والمآلي سلم أعطلي مثل الميراتي على نبي دلائل القيلات وآلي وسبي سبيل همل وهي البيت نظم أفضل العمل في الآلام سيهن لصنعات ما طلع من جالبين لصنعات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه بجاتي القمام سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيم المسرات وصل وراضي في الآل معاه شابي وللمناقر المهاب فلبدل من العصفهم عن جنة سلاته وزنفوهم وآلي وشابه ونظرهم سيبتي وتدعق والشبرين إلى الآل الغذاء والمبارا في كل قن ساري بشفاء في الآل الدرق والبرا في كل قن ساري بشفاء وعالي وتبي بسلامي يا من كفاني نورك المرامي وعالي وسببي سلامي يا من كفاني نورك المرامي يا قير مسلو مقامي على نبي سائر المقامي سلي بدل من ألاف العارين وسبي في العال والمعارين يا هذا الوجود من فارق قدم سيالا مسن الشاهي بالقدم وسلم علي بالأكرام وسلم في جلال الهرام يا ربنا دل على مخصوصين بالنساء والمجد ألا مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصم وكل يحمدا أرجع ذران بي بجزيلا على النبي السيب الوشيلا ولا لوصم لسين فاخ كما به لمني نفاق صلاة من عملني من قومين على النبي المندقى في سيفين وآله وسبي ما سلام كما أطى من بأم الكلام حال نبي سائر فتيلا صلاة من قدل تبليلا ولا لوسبي ما تهليم كما بين كان بجرين صلاة من في أجل وأسار على وزن سائب نسار ما ظلام بجميع آلين وسلم في العلي والمعارين سل وسلم على مصمم بشايب الهجة يا من طمام وآلي وزبين يا من جال قد فيك قمة قيار من جال سل وسلم بعد الأوتان على نبي الشايب سلطان آلي وزبين يا من صلح كل سبيلك قريما مظلم صلي وسلم يا مسير الدائم على سوي صاحب الرداء وآله وسبه يا من أنار فؤاد كل متقي من بسط نار ثلاث البجة البديهة عساه بدرجة رفيها مع ظلام الدائم في العار وسبه في الحال والمآل صلي وسلم على ذي تعليم يا من بفضل ذر الطاج عيسى المغفر والمهاد والآل وسب شرور الراج يا من على حزك صوت وائي خلاص السائب اللوائي سل وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا ريب الأمان وإذراخي خلاص السائب البراخي صلي وسلم في جميع الآلين وسبي في العلي والمآلين وليكن بأغليتك يا من ما يبوى القطاب وليكن بشدق والإخلاص يا وهب الكفار.

0: بلا ذنوب حن بسيف القليب مطرعي بأري كرام وسميك مهبا بالمسلام فلبدان من ألام ديام بسيف القاطم أضيا من ضيام فلبدان من ألام ديام بسيف القاطم يا من ضيام وعلي وزني يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكرم لنا كرام على نبي سيب الغلام سلي وزني بجميل آرين وسبي ولتجمش آرين على سوي سيب البراني سلي وسلم بسن نظاني من آله وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بسرني على نبي سيب البياني سلي وسلم بسن ياري من آله وسبي وكني بلا مهارات ونبر كني سلم وسلم على فصيه ذكر لسان مزيل فصيه والي وصبي وللأذن كل من لم يؤمن بكطرين سلال المطاي أسن قيرين مدر جران إياس القيرين وسلم عليه فآل شام وسلم واذكر كرما ما طن شام عرب ورهيم وسيم بربي إن لا ممن ما أهين صلي وسلم بجميع الآرين وسبي في الهر والمآرين هل بطلين على عينهم وصير الكون باد الدمحين واري وسبي واري بلا أصل يا قل مبق منهمين صلي وسلم يا منهم البرين على ذي سمعت عين القرين وآله وسبيه وبالبرار اللي بلا عداوة ولا قرين سلم وسلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لوسد بيات الله يا من أماني عن المناهي يا من عمرك من لقلقي سلال المقرص للقلقي وسلم عليه في آل وبيه سأبي في أهل سمم ما يفين يا باقني كان دون قممي خد سلاة لقتيه بالممي وسلم علي في أهل ما سأبي من بأي شمها طلب الدهر من ألاه سهراب والراب رتب كاثر الكلاب سلب الدهر من ألاه سهراب والراب رتب كاثر الكلاب وعلي وطبي وطحمدي حسن أمام المهن سمدين سلي بدالي من ألات من فرجين بدين تمام وكريم المحرجين وآله ما سيابي كملين والفجر ميك الكريم عمرين يا ربنا سلي وسلم سلمدا حال نبيش المصايا أحمدا يا رب سلي وسلم أبدا على صلي وشرور عبدا يا ربنا سلي وسلم قليل على نبيك إمام الصالحين يا ربنا سلم وسلم بأبر على قلة زاج من أبرين يا ربنا سلم وسلم سلمدا على سمد أمدا وعلي وزبي وقل لمن يقوص عن سام في كل شمن وحبله ابنة ما تغتار له لديك إنك المغتار وطم علي من سنوبهم يا من بجاي سنودين وهل من يقره او يكتبه قال المرنى يا من اطني كتبين وهل من ابيزه او غسلا باي وين بنبي املا يا ربنا وجسلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما انما الاعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات

حديثهم سكر مغن نافع ثمد لاثر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسا

الحقيقة على الله وادعة للمحتدين جميعا بالفيوضات. كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب صار

خد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر واصرف لخير.

وجل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار وجل القلوب.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله.

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القريب والمجيب

ومن فإلق وسعتني ما علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن إجا البيوت يا مساجد التسيد فر به لك وجنبني المريض نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سأني بلغا أجوس لي أبدا.

رب اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بسنني عبدا شكورا ولتطيب منني يا رب قد رديت عنك شدا فليهب كوني الخدي

صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على

يا ربنا سلي عليه بالسلام يا آلي وصحبي على الدوام إليك تبت اليوم بالصلاة عليه بالتسليم في الهداة لا تبت اليوم صلاة بالسلام عني ونجني به من الغرام لا تبت اليوم صلاة

صلاتك اللهم أنت سليا عليه بالسلام فاستجب لي وخيتني الكفر فكن واعقيني جميع أهله وكن حميني سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعمائي.

من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الغفور العالم الغيوب. يا ربي لأغفر ولوالي الضياء والمسلمين وليقبل شعياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبداه عيوبه، وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت، وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وعظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وترزقني بجاه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نارا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا يرضون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وسلم علي سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا غير لي به أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحذره، وسلم علي وعلى آله وصحبه كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى آله وصحبه ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا، وجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين، وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير، وكن لي وكن معي في كل شيء، وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء، وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أسمائهم مع التربي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي

رفعوا حتى خدام وتليا على الإداء ولم يزل مرتقيا كفاكم المشركين عنه والكل

أدعوك يا بكاب أن تهب لي منايا في الظهرين دون حيلي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيع والمطاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء هب لي في الظهرين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي بجاي أفضل الورى ذي القدر وجاي كل قاتل في بدر بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقل ضلايا فكرما يسوق للعطايا اجعل توسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أنا أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا من علي بالزياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذلي إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا ذلي إليك يا عزيز عبدا لك بخدمة الرسول جدا لا تبل يوم صلاة بالسلام عني بآله وذهب الكرام لأبي تعززا بك معه ولي في الظهر جد بتوسعا تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار بلغت والصومك للكريم بجاهه المعذب العظيم أدني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جل بطيب نفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أزال زفدي أد منك قني بالمختار في الذعارين شماتة الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أرأى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبجاء المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتجأ النبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تؤذى العامين من جملة

في كل فرض واقبل للطاعة، خذ العبا عني وعن أولادي، وهب لنا العصمة في طمادي، مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية، توسر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب، شكرك أوضعني وما عامل لي بالجود والكرم واعف عني، كون بكن كون

فكفا وفليا على الأمين وجعل بجاه العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجعل بي رجال بدر الكرام معي في الدارين في كل مرام وجعل بي

نبي كتابك وليكف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فذيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل مني وأعلي كعبي وتغرض أن أبدا للأخنس السلمي وانف عني دنسي وتغرض أن أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقم وتغرض أن أبدا لأشعد ابن يزيد واحمني وأشعدا وتغرض أن شرمدا إلى أنس ابن معاذ ولتعذني من فنش وتغرض أن شرمدا لأنس مولى الرسول واكشني المدنصا وسلي صرمدا عليه السلام للآل والذئب المذذي الظلام وتغرض أيك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وتغرض أن شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وتغرض أن سرمدا لأوزي ولذي قولي وكمل جوزي وترد عن إياس ابن أوزي ونجني من مأثم وهوشي وتغرض أن سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر الإياس

وعن بشير ابن أبي بشير عضونا جنيبه من جور وترد عن بحاسن ابن الثعلب وصوبيلي مع يفوخ المطلب وصغرباك للبراء ولدي مع رور الربي واحمي قلدي وطعب عن بشبشة ابن عمري ولجراح الصدر ويصفر أمري وصغرباء سرمدا لبشري إن البراء والتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبي بشر الزمن ذا سعد وزهر ذاك لبلال ربا ويا المبغض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لأصحابي وكل مسلم ولترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأرض طائي وعن يمهم أدب الفتاء وسد ردا أنا لحرف الطائي وعني يمه مذهب الفتاء وسد رضا أنا لحرف التاء وعني يمه مذهب الفتاء وتغرضاك لتميم المولى أبناء خنم أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أغرضا وليتمم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفقي وبينور بهداك أفقي وصف صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبيداك اشخلني يا ربنا سل على محمد وآله وصحبه والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير لآل حره شائئ واسكؤ خدمي وترد عن ثابت من أكرمي وليكن في أبد بالكرم وترد عن ثابت من ثعلب وصرمدا سقلي فأخ المطلب وترد عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي وترد عن ثابت من عمري ولفرحي صدر ويذر أمري ودفني ديخ ما الزلفال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إشمامة وترد عن شعلبة من حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة من أمري أمحو عيوبي ولتوصف عمري ولترضى عن ثعلبة من عنم ونجني من باطل ومزلم ولترضى عن شق ثليل عمري وليكن بالجهود

ابن عياش والتتيب ميري يا ربنا سل صلاة للسلام على الذي صبا وتوسع السلام سيدنا محمد والآلي وساب من في الناس كالآلي وحد بعق آل حرف الهائي كل وعيب يجعل نقضى مهائي وارد عن الارث من ينمى إلى عن أصن الرد وارزقني الإله وارد عن الحارث من قد انتمى لأوزن رافع بالمعتمى وارد عن الحارث من جن معاس حوز النوم يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمه يبئي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أضغي جزما وارض عن الحارث من إلى أبي وسيمة يلمى وجن ماء بي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارد عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارد عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وأربع خدري وسردا أبدا يا رحمن للحارث الذي انتمي للنعمان وسردا أبدا لحارثا إني شراقة وكن للوارثة والتردا حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والتردان حاطب الذي انتمى إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والتردان حاطب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وسر ذاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكن تبيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والتردان حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسل إلى حريث ابن السيدي قير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارثي وسغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهداء همزة أم يبيبك من عبد المطلب وجعلوا فيه خير جنان ينقلب وانظر علي العام يا إلهي بركة الماء يا بالله وبركات سبي جميعا يا خير معطل

ضربا طارجة ابن السيدي الفلعي أبدا زازيدي وسردان أبدا لخالدي ابن البكر وذي عني والدي وسردان لخالي ابن خيجي وزني العلم ورقي كيجي وسردان لخالد ابن خيجي وذني العلم ورقي كيجي وسرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا أكيم يا عليم وسرداك لمولى رتبا خباب الرضي وهب لي رتبا وسردان أبدا لابن إشراف حبيب المرضي وانفن الكشاف وسرداك لقباس يما إلى قتادة وسغليه ما والترضى عن قراس ابن الزمة ولي أبكعني بشرى الأمة والترضى عن قريم ابن فاتك ولي صقر كل باخ هاتك والترضى عن خلاد ابن الرافع وتغني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأديبي إلى آديب وترضى عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقى عمري وترضى عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي وترضى عن قليل ابن قيشي ولي قيرودا وخيشي وترضى عن قليفة المغروشي ابن عدي والتدم تعريفي وسرداك إلى خنيسي ابن حذافة وزاد نوزي وسرداك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وسرداك إلى خولي ابن أبي خولي والشكر ضعيف يا ربنا جل

السلام على الذي تجري به خلف السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهتدي.

أنا وزور دنجش الشمالي الذي لعبد عمي ينشمي والتعذب كل معيزا بك من كل فراق وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولخبر ذا الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليابي آل حرف الراء تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجد تعريفي والترد عن رافع الشهيري ابن المعلق والجد تطهيري والترد عن رافع ابن عنشد وليهب سعادة مع الجد والترد عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وارتضى عن رفاعة بن عمري وبالذي اخترت أبخي عمري وترضى عن رفاعة

وليا أبيا لحرب الزيماء نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري وليا طيب عكريم ميري وطرد عن سيد

عمر وزر رشاد وصغر دنيل أثيادة لبيد وعني يشرف كل ما ليس يفيد يا ربنا سل صلاة تجلب بها إلي صرمدا ما أطلب فلا محمد وسلم.

حي ولي صغب شعرة وفرحة وزغر ضاك إلى الطفيل ولدي معلك وكثر نيلي وزغر ضاك إلى الطفيل ولدي حارث ونور ليلي وزغر ضاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خير يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني

على وسيلتي إليك أحمدا وعلى آلي وضعبي وكني صرمدا وليا بآل حرف الكوافي سعادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جمازن المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وسعت الأفعال واحلل العقال يا ربنا سل صلاة فبطل مكائد أعداء بها فتبطل مع سلام دائم.

دا ولا لي وضع بي وكل ينصر مدى ولي بيا لحرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ذاك لمالك النسب إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ضاك لمالك ولاد قدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمبي ونجني من شقوة وذعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك من مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترضى عن مالك من الرافعين وتون عمري كله في النافع ولترضى عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وزور ذاك إلى المجشر وعندك يني غدا صواب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر هو

حاميا لمصرز وصيرني بقدات عزر وسرد الناميا لمحرز وصيرني بقدات عزر والترد أن محمد بن مسلمان وبيبشر مسلما ومسلما.

وكفى عني موجبات الكدر وزور ضيا ناميا لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور ذا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصور ذا لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وزور ذا ناميا لمعبدي ولدي عبا بن وخيب حسدي وزور ذا ناميا لمعبدي ولدي عباد وخيب حسدي وصور ضاء

ولدي ولدي الأسود وكن عمادي وصغ رضاءك إلى معلفي ولدي عفراء ووسع منفذي وزور رضاك إلى معلفي ولدي عمر وجابي عيدي وزور رضاك إلى مسعودي ولدي أوس والدز التوحيد وصغ رضاءك إلى مسعودي ولدي خلدة وزر تزيدي وصغ رضاك إلى مسعودي إني ربيعة وزر تزيدي وصغ رضاك ابن عبد السعودي مسعود الردي وخلد مجدي وصغ رضاك إلى مسعودي ولدي سعد والد

معاذ بن جبل ورمى أخذي وخلي والعمل وزور ظل معاذ معاذ ولتكفي ذي الحين يا خير ملاس ولترضى عن معاذ بن عمرو وخريدا يا ذا القهر وزور ذا الناميا لم يحجعي وكف ما يدرني أن مضجعي وسور ذا الناميا لم اصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسور ذا الناميا لم عني وعن يهرب كل ما لا يعني وسور ذا الناميا لمنزري ابن محمد وخيري كثيري وسور ذا الناميا لمنزري ابن خدامة وخلبي نوري وسور ذا الناميا لمنزري ولد عمرو وحياه.

سيدنا محمد قصر العلوم والآله والسعيب وسغلي ما أروم وليا بآل حرف النون فلثي غذى العام بالمكنون وصور ضال ناميا لنوفل وبي بشر يا معيب محفله ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوه

بأس وردني سعيدا ذا إلى وسر ذاك إلى نمانا ولد معلك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بما لي أطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي قزيمة يما وأزما أبي وترضى النعمان من إلى سنان ينصب ويعني ذا

يا ربنا أصلي صلاة دائمة على الذي العام خلوت قادمة سيدنا محمد وسلمين للأهل والضعف وكل مسلم وليا بأهل حرب الساد توكلي منافي تمعاد وزور ضاك إلى صفوانا والعام عني ذي الأضرآنا وسهر ضواك إلى الشهيب.

دي كوني يا بشرى كل رشادي وزور ضأنا ميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرة وزور ضأك إلى الضحاك ولدي حارثة للإدراك ولي ابتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور وارداني الضحاك من لعبدي عمر خد انتسب

أذان عامر المنتسب إلى ربيعة وأيدي أذهب وتأذان عامر بن سلمة يا شقر يا أخدي والسلام وترد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغل الأرب وصغر ضاك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة وترد عن عاقل بالشهيد وعدني من أفضل العبيد وصغر ناميا لعاسمي إني عظيم والجد مكارمي والدرد عن عازم ابن قيسي وصدري يطرى والتواسم كيسي والدرد عن عازم ابن صابتي والعام جلي بترك الفائت والدرد عن أباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولدي خيس والتزق رشادي والترضى أن أباب دمن عيشا وشب أمدي لك عام سيشا وصغر ضاءك إلى عبادا ولدي حظحاس وزد إفادا زدني فرحا إنك الفطاح وبي بشر من لهم فراح والترضى أن عبادة بن صامتي وأن يخب العام كل فائد وجعل متاب العام ربي ما أحيا أن يكل ما أجنيط ما ضيا وزور ضاك إلى عماي والعام كمل مطلبي يا بعيري هب لي الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام والترضي عن وكاشط الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجعت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دونك مدي وصغر ذاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والترضي عن عبيدك.

ونجني من الشقاء والخوف وسغر ضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسغر ضاك إلى عويمي وليسوء خيرك كل يوم وسغر ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عن كرادي وسغر ضاك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر شيدي ولعبيد ابن أبي عبيد سخر ضعفك عني خيدي وسغر ضعك لعبيد ولدي زيد وجل لي عاجلا بمقصدي وسغر ضعك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وسغر ضاء ناميا لعطبا ولد عبد الله عالي رطبا والترد عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سرور قرني واتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي واصغر ضعك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن.

فل عزمة ابن الحسين وجد من عزمة وزور ذل لعزمة لأصدعا حد انت معه أبدا لإيه واستعاء

وفي رضا يا خالي خلك واني وذو رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجلب ولك مقدماتي وسائل إلى الجنات وسم إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بالأتناه.

عبد الله من إلى رجيام دمير باك يا خريب يا أمدي وصور باك لعبد الله إني روعه بلا تناهي ونجني من روم نوع من شواك أبدا هب لي طلاه مرضاك وذول يا عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولم يكن هو عبد الله تغير يا ربي يا إلهي وليجد الجسم والطيب معا حتى أجعل شفيع الشفعاء سيدنا محمدا وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخير ضع ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وذل يا عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجلك مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجلك مخرما خير الرضا وتعيني بالمكرمة وصول عبد الله نجلك غرفطا خير الرضا ونجني من مهبطة وصول عبد الله نجلي عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليا فيك وفي وسيلة المشفع الهاج الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول يا عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهبلي ما ضاغني والجزازه كبلي وذول يا عبد الله نجل الشعلبة حار رضا وتغنني عن مطلبة وذول يا عبد الله نجل الفارخي حير رضا وليجد بخارقي وصول عبد الله نجل قيشي ولد شغل ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وصولني مع السلامة وتيب منني وصول عبد الله نجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وصغل عبد الله نجل الشهدي خير رضا وبي بشر أهلي وصغل عبد الله نجل السلامة خير رضا ونجني من مظلمة والترضى أن نجل انتياف أمري والعام رم يا كريم أمري والترضى عن أمر بعوف مصبا وليحقق ما لزن كتبا وصور ضاك لعمر ينتمى إلى سراقة وزني علما والتدى عن أمر لمعبد ممي ونجني من اللخاء والمأسم والتردى عن أمر نمي لعلما ونجني من موجبات المندمة والتردى عن أمر نمي لثعلبا بيبشر يا

شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير بن الحمام واجعل مرادي ذا كمال وتمام والترد عن عمير من إلى أبي وقاصن انتصب واخضئ مأربي والترد عن عمير من للحارض قد انتعى يا قير بيخ وارث وجل بقي وارثا بالامتنان معجزة الماء متعر الجنان وسهر ضان ناميا لأقبة أجل ربيعة وسخلي رخبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عامل وابلي رتبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عثمان وتقلي نقبة وسهر ضان لابن وهب أقبة من جده كلدة ورفع جنبا وتغرض أن للنواب أقبى طفت ربيعة وطيب خلبة عسم سليمة وتذنبي فهب سليمة للورع لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني ليبي أمه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة التاب ليبي أفع خلمنا فأذهب منك إليك بسلام تكفي بها جمع بالعضاء وتنفي منك إليك بسلام تكفي به جمع بالعضاء وتنفي ألا أبي بك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به طدا والدغنني العام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وفطنيا وذو رضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة

خداما فلتقن عساب والنداما وسرداك إلى ختادا والعام جلي أبي خلق عادا ولترد عن قيش إلى مقلد هل انتمع والعام تيب خلدي ولترد عن قيش لمحسن النمي والعام كثر يا كريم مغنمي ولترد عن قيس سلالة أبي صعصعة والعام كم الأدب ولترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سغلي المنن يا ربنا أسل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضو لي ظائرا وباتنا نطاكون طائرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع النار المشبعي سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع المصفي سيدنا محمد سلف ندي على سريع ناسع المصفي سيدنا محمد

وسور ذاك إلى صويبتي والتكني أسعى جميع السدود وسور ذاك إلى سليتي وليستقر

ولابن ملحان سليم صقر الضاء، وعندك جني سعيدا مرتضى، والتردان سليم ابن عمري، والهام جلي برضا وأجري، والتردان سليم ابن الحارسي، والعام جلي بسر غائزي، والتردان سليم ابن قيسي، والعام بي عكر ويسي، والتردان سعد سليل سيدي، فكم من النيات قبل فيدي، وذهر دل لولد الربيع، سعد وابلي رحب مبيعي، والتردان سعد سليل قولا، والعام ذغلي من حبيبي نيلا، وذهر ذاك لسعد بن أبي، وقاسم الثالث وذب كربي، وذهر دان لابن عبادة رئيس، سعد وتيب بلقاء النفوس، وزور ذاك لسعد بن مؤاس، ويرمد يا قيم ملاس، وزور ذاك لسعد ولدي، سهل وعزيز أربعي يا ذمدي، والتردان سعد سليل قيس، وليا ضياء وضن وكرما، والتردان سعد سليل مالكي، والعام حقق الرجاء يا مالكي، والتردان سعد سليل عثمان، وفيك كم من منعى يا رحمن، والتردان سعد سليل قولي، والعام صدق نيتي وقولي، والتردان سعيد ابن سيدي، وجل هدى آدا زا سيدي، والتردان سعد ابن الشيدي، وجل وضع عبدا زا سيدي، وصغر ضاك إلى شهيدي، وسرمدا عندك عظيم نيلي، وزور دان لأقيل شالي، ونجني ولدي وأهلي، والتردان سالم سلالة ناتيك، والعام وجه لي مفرة الملوك، والتردان سالم لقيس ينتمي، والعام بشر بي كل مسلم، وزور ذاك لسالم انتمى الى الهنيف، والترد للمجرما وسرد

وسرداك إلى الثوادي ابن خزية الهادي بالهادي والعام أبي الديار المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء والعام أبي الديار المصطفى

وانثرنا عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وانثرنا عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي ذلك.

مولغبي أني بيا ما سامن تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني بي بلا إرادة على وسيلة محمد بمن طلع وليا بعل أرف الشيني والهاي كون العام دا تمكيني وأوضاح وفيوض وغسوق كالعارفين وكأخيار السوق وزور ضاك إلى الشماس ونقني من جمع

فيدي وخذ إلي أفضل الفوائد وسرضاك إلى وديعة وعندك جل خدم وديعة وسرضا الناميا لوضقا وامحو يبئي كلها لصدقة والدرد أن يسيد نجي الحارث ونقن من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجي المنشر وزايد.

الكامري وعندك جلني مع الكابر وسدا يزيد نجي عامري وعندك جلني مع الأكابر وسل سرمدا.

محمد خير وراء ذي الجاي والي وصابي الاضباعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب اليك الخطوات وبالذي افاخر رجاء جثات سل وسلم على المشفع والآل والسابي وبهن أربع وشب كون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي وشب كون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان يلبلى والألم مغتيبا وكفهن الظلمان لك علي السور باليرام وغيرها وارتجي البرام زل وسلما على الهادي الامين محمد والال والسابع امين وجل زمني يا سكور ابدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدهر والياخوتا وجلمه نيال عن المربي واغتر للسير به يا ربي وجلك الجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجال واختلات ولد الآجال والتفني به أس الشيطان عند اختلابه ولد أوتاني وجل دافع البراء والهم دنيا وراء عن جميع الأمة وجل يا ربي بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجلوا يا كريم خير الذكر في أبدي وخير الشكر وجلوا يا شكور سورا فائقا عندك لي والتفني بوائقا يا الله يا رب الغيام اجعلني سامي عن سلوك يغني وجعلوا عندك وعند المصطفى تلا لي بالسلام الشفاء مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا سل صلاة تكرم كل بها بما به يكرم مع السلام قد تقني المصاب بي وكل ما يسوم النساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله عز بالله خليلي.

يباب وكل الخير وليفتح باب وذو رداء لأبي وبيدا وكفاني أخذ لنا وكيدا.

وزوري دائل أبي داودا وزولي المطلوبة والمودودة وزوري دائل أبي السنان ولي يسر طرق الجنان وزوري دائل أبي عقيل والتقني ضلالك التدليل وزوري دائل أبي أيوبي والتواني جملة العيوب وتورد أهل أبي الشراك وزني العلم وسد إدراك وتورد أهل أبي الدياح وسيرني العام كالمصباح وليبي طلحة سبرباء وأبي التهدي إضاء والإضاء وليبي نولة سهر باكا والتقم النفاق والإسراكا ولأبي سلمة تسر الرضا فكف عني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل رضا وطيبا للمبيت والمقيم ولأبي سلمة بردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أرام وزرد عن أبي مسيح ولا مهزب أولي وغي أني وابي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابسي ولي أبي الخالد هب رضاك ولي وجي صرمدا هداك ولي أبي حبة سغر رضاك يا خير رب وكفني عداك ولي أبي الشيخ.

وليفتخر كل من أهداك وزرب أكاذيب ليلي وزولي الخيرات كل الليل وجمع جافك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى وليأبي مرسد بكتب سرمدا أي غردا منك وليكتب مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد والتن سنه مفقودي وليأبي الحارس سور الضاكا وبي بشر كل من والاك جلي بكوني صرحة للمصطفى والآل والسابي ويبلي اصطفى وليأبي بردة سوردا بلا نهاية وسوء إلي

ولي بالأعور سهربا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كلما اشتهيت يا بني

في الهيثم جغيا ربي خير رضا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كبري عني بفضلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل ولي بكوني حبيب اسمك وكونهم عيبكي لوجهك وارترضى يا كريم والاب اليسر ولي بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا

0: الأخرى فلسلا أتني بها تكمن في أبد ما شئت يا مكمن ما سلام لي تكون سرمدا بي على خير البرى أحمدا والي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتدت لي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: لا يتنبل من مدلمين جلك خير العالمين تي تغنغن دي الامام دانا في جنجو اي ميرم لو نيو لو تور لو ما كي خم خوما ازكا

0: بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جليتي بك طالبي يدي ني دغلو تي توبا موند بي تي سين راديو خسيدان لاين توبا موند بي نيك في تي توبا ايتالي كاد غدي بايكو في تي توبا ميلانو تي استوديو سيرن محمد المنتهى مباكي مو شيخ محمد البشير ني نغي لين دي نيو دي لين سيار سين ايميسيون بين تودي زاد المريدين di waxtaan yoo xam ne dinañ koy tànnal dinañ ko indil bis bu ne di dalee altane ba ajjuma bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon dinañ koy taxawul di seen mbokkum taalibe Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo ak siyaar bi Khalifa General de Mauride di ñaan suñu borom yàggal ko fi di wéral ko di baral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi Serigne Moudou Mbaye Thiam Baye Fall ànd ko ak nattungoom Serigne Aline Mbouk Diess bu nekk ca Touba Toscana ngir bañu guddal ñu indil leen waxtaan wuñ leen tànnal
1: mbokki jullit yi gannaaw bu ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli si yonente ba sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp te yibalu xaq ñëpp yal nanu yàlla boole jëggal tomb bi ñuy fàttalante dañ koy tënk ci xew-xew jamono bi nga xam ne mooy mbas mi gane si adduna bi ba wal ba agsi ci réew mi ñu nekk liñ ci fàttalante nag mooy ñu xam ne digle ak tere ak labirente ci pas-pasu diggam yàlla lay mokk bu ñu demee ci alquran danañ ci fekk wal asri innal إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوكو ديفه كيغا خامني مو ساني ديغلي مو خامني ديغلي غالو نتي او لوسام تدوكو واتي لي ديغلي دي ام سولو ليپ ناك اك تري mi ngi gën a amee solo ci ki ñuy diggal mu dégg kon day mel ne képp koo jox nopp mu di la diggal di la

الكريم سمر على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم سمر يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جانا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت الفطر فوق صومهم جئت بزال قصيدي ذاكرا لك بي وقبل ليخذ فضلك زلت قصيدي.

أجرمني بخلو ولا أهد ربي ولم يكن له كفوا أهد ناجاني الله مكرم سمر تنعم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمد مدحة نبي المنذر

وهم خير خلقه وفي مدحه جواس تكعبا وحسانا رضيت عن الباقي وهم خير

من الله رب الناس سأرجو سعادة وأن يقبل الأحمى لو الله رافعه نجاتي وإن جائي وحوص استخدام.

إلى الله بالقرآن وسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاسخا لها سرت بالقرآن

رفعنا إلى المحين الذي قد محله صنع مديحا حجيبا يخجل السجع والوسنان.

فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو عني كدري فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو عني كدري فرح خير المرسل بخطي المحصل وزانني عن كسالي بالمحو عني كدري

ياسين مجري القضاء والقدر رفعت كل ياسين مقتربا ياسين قبل وافوست بالفنون من مالك المقتدر برأني من التهم من سانني عن الوهم وجاد لي بمن بهم من خيبه المخدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني

بالجدور علمني الله العليم مما يشاء من حلم وما نهى ستسأل ولا أسأل مكدري

مخدر لم ينه قلبي الضلال وما نحى جسم احتلال وسكر ربي سالجلال على الحدى كحيدري إبليس فر ساكيا إلا سواي باكيا

والهدر ولا لخير كل من بارسني في سسمن وخاد للباخ الأمن مع صفاء القدر لم ينحسر كن كالكلي وليس ينه الإفكلي في منطقي لا سكلي في حسمتي من كدري فرح خير البساري بقتي المبصري وخادني ببساري من ربه المفضل يقود رب العالمين

مفضلي بركة مع الولي صانت ربيع الأول بالمالك المحول مخني سوي التفضل يسر أحمد المكين قتيل سي له ركون له كمال يسكون لمن كفاني محضل على النبي خير الأنام صلاة حال عن منام به غدا نسحت نام ورقد وخضله

الكمل للمنتقى المؤمل ما الفراء المجمل رمت من المجمل سلامي المكمل للمنتقى المؤمل ما الفراء المجمل رمت من المجمل سلامي المكمل أسكى سلام عيش الورى على جميل صورا مقدما منورا خير الورى المسمل أسكى سلام عيش الورى على جميل صورا مقدما

0: খাইরিল ওয়ারাল খাইরিল ওয়ারাল খাইরিল ওয়ারাল মুসাম্মিল ওয়াজহু নাবিল আফিয়াদি ইখজিলু বাদরান ফি ইয়াদি ওয়ালিল হালিবি হিয়াদি মাদাতুনিল তুআমালি ود رسول المنتخى صحصح نارا تتخى لخير ما لينتخى وليرم محمد للمصطفى المبصر بخطي المبصر ما خادني ببسري من الحلي المفضل للمصطفى المبصر بخطي المبصر ما خادني ببسري من الحلي المفضل
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بشارة ونسة له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شر خطا يدخل